0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين

نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

0: يقرأ الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: لك الحمد
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله دائما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بجنبك الله. اللهم إنا نستحضرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مرد وجبان عزي عين وذي بكر من شر كل شيء على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة من يضبك وسيقنا وعينا بموجبات الندم في الحال والمالك سميرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا الكمال المتابعة له ظاهرا وباطنا وعبادة وسلامة من رحمتك يا رحم الرحمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ثبتنا على صراط المستقيم وأجرنا من خزيه وعذابه الأليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفر

اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أغص عبادك المؤمنين، اللهم اكشف ظلمات القلوب عن المؤمنين، اللهم ارزقهم الإيمان واليقين، اللهم اربطهم بحبيبك محمد الأمين، اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، من مضى ومن هو حاضر ومن يأتي إلى يوم الميقات. اللهم اختم أمرنا بالحسنى واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بحقائك في الحس والمعنى برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.